0: الاختيار يعني اول مره بتطلب ولا واحد عمره طلب منك يعني معنا تنسيق المي فوق قال لا هي انت معك الشهر انت لك الشهر فكان على التليفون تبعه انا ما عملت شهور قال لي بس انت لك شهور والسياره عامل هي شهور وكل نمر السياره بس هذول معي
1: عارفه

0: هاي المي احنا بنجيبها لهذول المزارعين. المزارعين بيستهلكوا مي يعني كل واحد حسب الكمية الأشخاص الموجودين عنده. في ناس بدهم كل يومين نكلة، في ناس كل ثلاث نكلة، في ناس كل أسبوع نكلة، في ناس كل يوم نكلة. هسا إحنا صار عنا مشاكل في البوابة هاي وفي المية من الأحداث جاي ومن أول. بكينا كل يوم مطلوب منا خمس نكلات تنكفي المنطقة. اليوم نقدر نجيب بس نكلتين. النكلتين مكفينش لكل الناس. أمرار نكسب النكلة بين ناس بين بيتين بين ثلاث عساس إن نمشي الوضع. فبدنا ياكم تساعدونا في البوابة في الوقت. الوقت غير كافي للمية إنه نطلع كل يوم خمس نكلات. يعني هاي اليوم أنا جيت على الخمس ونص فتت في هاي النكلة وخلص بقدرش أرجع كمان نكلة. الظهر برجع كمان نكلة، يعني كل يوم بنكلتين. فبقضي وقت كثير مشان نكلتين، يعني كل النهار السيارة محجوزة كل النهار مشان نكلتين. هاي مشكلة. شفت كيف؟ هاي بالنسبة للمي. فبدنا يعني كيف صار كمان من ناحية مادية، من ناحية مصاري، من ناحية مادية صارت تكلف المزارع النكل كثير. يعني أنا لما كل النهار بحجز السيارة هاي على نكلتين، يعني لو بدي أخذ 300 شيكل عن نكلة بكفينش السيارة وبكفينش أنا معطل حالي. فهاي صار يعني كيف تكلفة مادية كثيرة على المزارع. بس أول كنا نجيب له إياها حدود 200 يعني ألطف، اليوم حدود 300. يعني هاي مشكلة برضو كبيرة.
1: بعدين المي ما بتنمنع لا في الدين الإسلامي ولا عند اليهودي ولا في الكون العربي. المي تنمنعش على أي مخلوق. يعني يهودي يجي هسه كل بده يشرب بقول له يشرب، وهو كمان نفس الإشي. يعني زي حيوانات المي ما بتنمنع عن الناس من مرة. فهم بيضغطوا على الناس يمنعوا مي شان يخلوا المناطق وهجروا المناطق. هاي أهم نقطة.
0: تصف السيارة برضه؟
2: أيوة صفها.
1: سوق حمود، سوق لغاية سوق. طلعهم كلهم، طلعهم كلهم سوق فوق حمودي. عن ايش ادما مليح. نزان ايش مايم ادما مليح مايم. الحمد لله الحمد لله. جنبني جنبني حموده. يعني بقول هيك فيني بخش في مي كثير من شبوع بوت سكاها لهون. ما نعرفش نمشي من مرة. إسرائيل؟
0: حنفية.
1: ولا مرة حنفية أو خطمي ولا مرة. إسرائيل هذا ما إسرائيل ما بتعمله هذا. إسرائيل ما بتعمله.
0: أصلاً تمشي أنا هون.
1: أصلاً إسرائيل ما بقولكم يعني هسه سكرت البوابة بدها تضايق أصحاب الغنم أخرى شوي إشان ما ظلش حدا هون. مش يعني إسرائيل بدها تسعى. لا ربدي في 2008 و2010 أجي شداد العتيني مسؤول المي في السلطة في الحديدية وقعدوا هو بسكر وقعدوا مع جهة إسرائيلية للمكاروت وقالوا لهم يحطوا لكم فاتحة في الحديدية وبدريش. طلبوا 200 كوب أو 180 كوب في اليوم للمزارعين واتفقوا ردوا بطلوا ردوا صاروا يقولوا السلطة بدهاش تعطيكم ميه.

احنا كنا ساكنين بعد الحديدية في 1994 جينا هون. طبعا الجيش رحلنا من هناك، هدموا البيوت كلها، ما بكى في لا ما حداش بكى يعرفنا، هدموا البيوت واخذوا البيوت كلهم صادروهن، قعدنا بلا اشي فجينا هون. فهسه هون ساكنين من 2000 يعني 2001 يعني احنا بجوز 30 سنة، بس ابوي بيوصل له 60 سنة هون عايش. احنا صغار يعني صار لنا 30 سنة 25 سنة 30 سنة، بس ابوي بيوصل له 50 سنة هون عايش منطقة هاي. هسه من 30 عيلة فيش الا 4 عيال. 2014 طبعا بيعرفوا اجوا هدمونا الجيش هون وكل المنطقة، ما ظلش الا من 30 عيلة الا 4 عيال. هسه هم بحاولوا يضغطوا على 4 عيال اللي يرحلوا. انا بجوز ادبر حالي اروح اجيب لي برميل مي من عند جار، بس الغنم ما بتعرف تقعد من دون عطش. ده حيوان، حيوان هذا حرام. وفي شهر 5 و6 كل راس غنم يعني بجوز بده 20-30 لتر مي في اليوم، كل راس من 25-30 لتر. طيب لما يبقى فيش ولا نقطة مي عندي، منين بدهم يشربوا؟ وبوك الحب والدنيا حامي، درجة الحرارة بتوصل 40 و35 و40 هون، يعني مشكلة.

0: We are standing now on the road going to the west, going to a village called Atuf. In Atuf, there is a source of water in which the shepherds are bringing water to their flocks. That's it. So we are standing at the blockade of this road, which is open again twice a day for about two and a half hours each time. And the tanker of the water and also shepherds with tractors and tanks of water are going to bring water for the flocks and for the family, for the living basically. And they need this water for surviving. And this blockade basically is many times, even in the hours that it's supposed to be open, is closed. So there are soldiers here, Israeli soldiers, of course, and they stop, let's say, a shepherd with a tractor and a tank is coming to, it's about 3 kub that he's collecting, is coming, and they might not let him pass through, or they will ask for his papers. And even if they let him through on the way back, when he comes after filling the water, they might stop him again. Sometimes shepherds are standing here for 4 hours, 5 hours, and then they try to go around, which takes them hours and hours to find a roundabout way. We must understand that that's their only source of water. If they don't bring water, there is no water. No water for the sheep, and no water for the people. You know, like it's a surviving matter. No access to water.
1: انت تركته مع التانك لونه اخضر
2: ايوه ايوه ايوه ايوه اوكي نيجي لعندك ميه بروح انا اعبي تانك المي مثلا بروح انا اعبي هسه بجوز انا ارجع على الساعه 2 او على الساعه 3 او بجوز ارجع ابو ما ارجعش بسكروا البوابه وبخلوك محجوز هان يعني انا امبارح اول امبارح عبيت تنك المية دخلت الساعة 11:30 عبيت تنك المية ورجعت قبل الميعاد يمكن بنص ساعة قبل ما يسكروا بنص ساعة
1: أوكي.
2: نادى علي أجيت عليه قال لي جيب الهويات الهوية بقول لي أنت فيش إلك اسم على البوابة ممنوع تدخل طب أنا في عندي غنم وفي عندي أولاد بدهم يشربوا الغنم بدها تشرب مية أنت بتقدر تعيش بلا مي تقدر تعيش بلا مي؟ تقدرش يعني بجوز تصبر بدون أكل بس بدون مي تقدرش هسا رجعني قديش حاولت معاه وأترجع فيه يا عمي بدي أمرك بدي أروح أنا على البيت في عندي شغل قال لي ممنوع أسور في اسم في رقم هوية هنا بتمرك فيش ممنوع رجعني رجعت عليه كمان مرة على الفاضي هسا رجعت التراكتر قلت بدي أروح أنا في عندي أولاد وفي عندي غنم في عندي شغل بدي أروح برجلي مشي غضبني على الشارع هناك يعني وكأني جاي من الأردن على الحدود يعني مسكني هذا مش شغل مش حياة هذه المهم جابني ووقفني وربطني من إيدي وغمغم على عيني حوالي ساعتين هان من الساعة 5 يمكن للساعة 9 وأنا على الشارع وأنا على الشارع واقف
1: قاعد
2: مرة أقعد ومرة أقف لأنه أنا في عندي مشكلة في رجلي أنا مركب بلاتين بلاستيك يعني في عندي مشكلة لا بقدر أقعد ولا بقدر أظل واقف والدنيا برد سقعة وهم قاعدين في السيارة وبالضحوك وبتمسخروا يعني شغل إذلال يعني مهزلي بتمسخروا وقاعدين بضحكوا علي الساعة 9 بعد الساعة 9 ركبوني من هان وين ودوني ودوني على معسكر لمزوقح الدنيا برد
1: في السيارة
2: تعيتهم الدنيا برد سقع موت. شو سوى؟ شغل المزقان تاع السيارة بدل ما شغل دفاية أو ما يشغلش ولا إشي، شغل المزقان. دخلونا على المعسكر، قعدوني في المقفل في السيارة ما نزلونيش حوالي ثلث ساعة. ردوا نزلوني على المعسكر تبع سمرة، تعرفيه لأن مكحول
3: تحت.
2: ردوا جابوني هان، وقفوني كمان ساعتين، كمان ساعتين وقفوني هان في البرد. ويضحوا ساقع الدنيا. شو هانا بريت السيارة، هم قاعدين في السيارة ومسكرين كل شيء وقاعدين في السيارة ومشغلين الدفاية وبضحوك وبوكلوا وبشربوا، ولا عندهم ولا عند بالهم. طيب هسا قال لي اطلع. وين؟ قال لي اطلع، ممنوع تحكي، ممنوع، كل ما تحكي يمكن نقول لك اسكت اسكت شكت. مش حياة هذا. هسا طلعوني في السيارة. وين ودوني؟ ودوني على مخصومة يسير، ودوني على مخصومة يسير برضو العملية يمكن ربع ساعة أو ثلث ساعة وأنا في السيارة. طلع علي واحد هيك بقول لي توكل، قلت له بدي شوكل ماي، قلت له ولا ماي. المهم رجعوني من هناك، قول الساعة يمكن صارت 12:30 12. وين نزلوني؟ نزلوني على مخصوم الحمراء، نزلوني على مخصوم الحمراء. قعدت على مخصوم الحمراء يمكن بيجي ربع ساعة، وآخر إشي بقوا مخدين الهوية ومخدين التلفون معاهم، ممنوع ترد على التلفون، كله بقى محجوز. بعد ربع ساعة ثلث ساعة أعطاني الهوية والتلفون، قال لي يلا روح. قلت له وين أروح؟ قال لي روح وين ما تروح. قلت له بدي أروح على البيت. قال لي فيش تروح على البيت، روح. طلعني فوق المخصوم، ما دخلني، طلعني جوا. والتراكتر والمي قاعدين هان، قاعدين يومين. بارح رجعت في نفس الميعاد الساعة 2:30 1:30، بقول فاتحين الساعة بستنى هناك. أنا أجوا على الميعاد فتحوا، وبقول لي لما نادى علي وأجيك شاف الهوية له، بقول لي أنت مش مبارح أنا رجعتك؟ تو بدي أروح أنا، تو بدي أروح. قال لي أسور ممنوع. أخذ الهوية، قال لي أنت بدك تقعد هان كمان 10 ساعات.
3: وهو نفس
2: نفس الجنود، هم نفسهم، وقاعدين ومبسوطين وبضحكوا. هسا قلت له يا عمي في واحد بفهم عبراني، قال قلت له يا عمي أعطيني الهوية خلص، بديش أنا أدخل، بدي أنا أرجع، بدي أروح ألف وأروح. قال لي من وين؟ قلت له بدي أروح، بدي أرجع خلاص، بديش تدخلني، بدي أرجع، أنا بدي أروح أودي مي لأولادي ولغنمي، فيش مي لهن يومين فلا مي، منين اشرب مي يعني انا. المهم بعد جدال يعني واحد من العمال بفهم عبراني فهمه، قال له يا عمي بده ياخذ هويته، بده شيء، بده يرجع خلاص. اعطاني الهويه، رجعت من هان على طمون
3: في تراكتور،
2: في تراكتور على طمون وعلى الفارعه وعلى بيت حسن، ونزلت على مخصوم الحمراء. فيش طريق، يا إما من البوابة من هان، يا إما على مخصوم الحمراء، يا إما بتروح تلف عند يسير، غيره فيش. حياة مش حياة هذا.
4: يعني كل يوم كنا نجيب 3 نقلات أو 4 على التراكتور، وأبوي كان عنده غنم أكثر من هيك، يعني بدل 100 بقى عنده يمكن 500. هو باع حنم مش بسبب هذا الشغل، لأنه كبر في العمر وبدها مصاريف أكثر.

0: لأنه البير ارتفاعه يمكن 8 متر أو أكثر.
1: 8 متر؟
0: آه كبير كبير كبير. بدي شوف أخرى مرة. استني شوي شوي شوي

0: bitten.
1: ما هذه جابوا مخط من عندي الحديدية من عندي ربع أبو صقر ومن غاد شايفي مد خط أجت اليهود قطعوا الخط يعني قطعوا مرة
2: بس هالخاتم
1: إحنا ما إحنا هان ما جعلين خط
2: لا مش هان لأبو ساكر
1: أجب من عندي فيديم عند العنب الفطيح من عند آخر العنب من غاد بس ما طولش حد بلا يعني ما سمدوا قطعوا الخط اليهود ما وصل يعني أعتقد ما وصل قطعوه احنا هناك كيف الزراعة يعني نزرع مي نزرع هيك نشرب مي احنا نمنع التنك نحط في البرامي في التنك ونشرب بس ما فيش نزرع زراعة لا ما في زراعة
2: ما في زراعة
3: ما بتقدر تعمل اي شيء صعب يعني صعب بدون مي بتعرف تعمل شاي تغسلي تنزلي تعمل كله بده مي كل شغل بده مي
4: خط المي حد جديد هذا طلعنا اياه
1: هذا طلبنا منهم هذا السنة احنا بنشد الارض هاي وخرب يعني كل شك في 10 20 30 درهم شك في شك في يعني بجوز يجوز 7 8 درهمات هذه بحشد في معها درهم جينا الوقاف انا كنت يعني جاء الوقاف المكاول كنت مدينا مي من هان كان بنسعى للمعلم يعني وين وافق من حط لكم ما سووا يعني ما سووا لنا استلمنا منهم برضه يسوون مي كان مدينا بربيش يعني مي كنا طلبنا عشان كان اللي بدك العويض احنا بنعطيك بس بدك توكع لنا عليه انت طمن كنت ما مقدرش اعمل ما ليش صاحب الارض ما يوقع لنا ما كبروا بدنا يعطيك تعويض يعني وتوكع انك توكع لنا
4: انت يعني باقي تشوف
1: ما بدي يعني
4: توكع تبيع الارض
1: لا ما
2: بدهم انه يبيعوا له
4: يعني انت يوكع خذ مصاري يعني شو الارض مش لك يعني خلاص انت
2: بس ماي ما بيعطوكم
4: المي بالبعته خذ مي وكع
1: ما كانش مي قال لك ما بعطيك مي
4: او تاخذ مي وتاخذ مصاري بس وكع في توقيع
1: ليش بدك توقيع
4: على الاراضي اللي هاي خربها
2: ما وقعته
4: لا
1: لا لا
4: يعني اذا تاخذ مصاري يعني ضرر الارض والمزروعات
2: ايوه
4: على اساس توقع يعني تاخذ مصاري وماخذ يعني بعد شو شيء بيعها
1: خليني احكي لما بدي اوقع عليه
4: عددات
1: طلبنا
4: مرضوش
2: كلابت بالماضي كمان طلبنا
1: نعم طلبناش يوم صار مد مع الارض يوم صار يبحشوا انا جيت عليهم يوم صار يبحشوا طلبنا منهم المي
4: حط عدادات مرشوا
1: قال ان شاء الله بنراجعكم بنشوف صاحب المعلم اذا سمح لكم نعطيكم ما ردينا رجعنا ثاني مره ما قبلوش يعني قالوا بديش طلبوا منا بدهم
4: حيطلبوا منهم بيع مشترى مي أسهل
1: طلبوا طلبات أخرى منا بدهم
4: من الشدة
1: ما وافقوش يعني مثلنا بدنا
2: They also said, I remember, once Nitzan asked them, how come you entering without permission? They said, oh, we're doing it all the time and no one ever complains. And what they meant is, we're doing it on Palestinians' fields all the time and no one ever complains because if they want to do it in Israel, of course they ask permission before and they make all the papers and they take lawyers and but here you know they are used to this situation that they go into someone's field and the owner say to himself I don't want to get into troubles because they are settlers they are Yahud they are And they just don't do anything. They don't even complain. He said, I was really surprised that anyone was complaining. Usually they don't complain.
5: ولما بتش...
6: يعني...
5: لما بتشوفي مثلا أوري المستوطن اللي هناك وعنده مي بالحنفية صح؟
6: اه
5: وليش عنده وما عندك؟
6: لأنه يعني يمكن ما نقدر إحنا نجيب المي الكافية نصير نعمل زيه أشياء كافية
5: شو يعني ممكن ما فينا؟
6: يعني مثلا المي عنده أي وقت يعني بيجيبها وبعمل حنفية وبيظبط أموره وبيعملها المي بجيب
5: عنده بربيش عنده ماسورة
6: بسوي ماسورة سوى الماسورة وعملها ووصلت المي في أكثر ارتياح إنه مرتاح أنا مثل إحنا يعني أبوي بيرنع واحد تا يجيب له مية ويسويها في غلبة كثير
5: وانتو ليش ما بتقدروا تجيبوا كمان بربيش زيه؟
6: ما بسمح لنا نعمل هالشيء.
0: Okay, this is the old traditional way to collect water. Here they collect water in the winter, so they will have some water later into the spring and the summer. Nowadays, they are not allowed to renovate these wells, and these wells need, not wells, cisterns, need to be renovated once in 2-3 years. So I will explain how it works. Like, you can see that there are like little walls of stones that are coming from top of the hill to here and from top of the hill to there. And when the rain comes, the water are being collected or directed into this little hole. Here in this little hole, all the hard stuff is sinking. And from here there is a pipe that is leading to the cistern. And whenever there is rain, the water are flowing right here and flowing into the cistern and filling it. And then later on, they would come with a bucket and a rope, and they will simply bring out the water to give to the sheep. Of course, it's not clean water, it's not for drinking water, but for the sheep, it's good enough. So you can see, like, now this cistern is quite full, half full, one could say. Perhaps let's throw a stone inside. Yeah. And they have quite a lot around here. Like, let's say, I would say here in Samara they have about 15 of these ones.
7: Mm.
0: Because they cannot renovate it, so perhaps only 3 or 4 are still working. And we come, we the activists, we come and we help renovate it once a year. So we clean all the mud that is being collected and rebuild the walls, the little walls of stones that are here, that you can see here. So that's an interesting cistern. This one, because of the story. So this one, a few years ago, they brought workers to renovate it. And while they were there were about 2-3 workers renovating it. And the army came and arrested the workers and confiscated all their equipment. And we try to find out what's the problem, and they said that it's because it's archaeological site, they cannot use, like, they're basically destroying an archaeological site. So I mean, it's ridiculous, but that's the funny excuses that they find.

0: اليوم احنا ما عنديش مي، انا مثلا في البيت خلص المي من عندي. ما عندي شلون ولا هون مي، بكره تجيب لنا، ما بقدر اجيب اليوم.
1: ما لا ماي بباي،
0: ما عندي
2: ما عندنا
1: ما عندي بكشاف ولا يخلافي.
2: خلاص
1: الا ماي
0: لا بكره. رن عرافع حكى تليفون معاه قال له بقدرش اليوم صعب لا بكره.
2: في مضايقات جيش مثلا عند هناك عاملين حاجه، فكان نروح زمان نعبي على التراكتر، هسه ما بنقدر نصل التراكتر نروح يعبي. اذا بنروح بدنا يوم كامل ترى نروح بجوز منرك بجوز ما يرجعونه، والناس في بحطوا اسمده في هذا ما معي موعد. اما الترافع يوم عبي لنا رافع بروح بيطولش، بس بده مبلغ كثير مش شوي.
1: وانت خلص المي عندك؟
0: خلص.
1: كيف بتدبري حالك بدون مي؟
0: بصعوبة يعني من غنم تاع خرفان باخذ، تاع الغنم باخذ باشابه بدي اسوي، بدي اقضي يوم، بدي اقضي اليوم انا بدي اغسل بدي اجلي بدي اطبخ، هسه صعب.
2: يوم تخلص المي يعني المي كل شيء، يعني بدنا نشرب بدنا نغسل صحن بدنا نعمل اي شيء في مي، ما بنقدر ولا نعمل الا كل شيء في مي.
0: يعني هو كل شغلنا مي،
2: كل شغلنا مي هون. يعني الأولاد هذول بدهم يتمشط بدهم إيش؟ بدهم مي،
0: حمام
2: بدهم مي، ولا ما بلا مي ما بصير.
1: وكثير مرات بيصير زي اليوم إنه بخلص المي.
2: خلص المي،
0: خلصت مرة من عندي زي هيك، شريت مي كروزة أشرب مي، شريت مي مشترى ليش أنا ما قدرش يجيب لي المي، وصعب ما فيش حد راضي يجيب لنا.
1: شو يعني اشتريت
2: مي معدني؟
0: مي
2: معدني
0: اشتريت من
2: الدكان مي كروز اشربوا، ولا من مية الغنم نجلس هون بنشرب
0: فيها. لا بشبع والله، ما عندي بروح ذياب على البير غاد ياخذ الغنم يسقيها مي، بكا فيش عندي بالمره هون مي. عندي
3: ما في مي ما في حياه.
1: المي الواضي بيقدر يتغير ولا بيضل زي ما هو؟
3: بيضل زي ما هو، ما فيش مي، ما دام فيش مي فيش حياة. بكل دل زنة
0: بدي هس أنا مثلاً عدا عن المخاصيم، عدا عن المشاكل المي، أنا بدي هس أطش مثلاً أنا أولادي ديني ربيع حلو بدي أطش، ما بقدر صعب، ما بقدر أقطع الشارع هون أطش أنا أولادي مش عارفين. هس بدي أطلع من هون، بنزل للمستوطن برجعني، ممنوع يعني. أولاد المدارس ابني هاد وهاي بنتي، كل يوم بروح على المدرسة هناك بكفوا على الباز، بطلعوا من هون ذياب بوصلهم، خاف عليهم. كل يوم بنزلهم بطيحهم بوصلهم هناك وبرجع. كل شيء عنا صعب، احنا كل شيء عنا صعب، ما نعرفش يعني خذ حريتنا في إشي، يعني قدر محدود، يعني محدودين، تضييق كثير.
1: وبالمستقبل
3: زيك شو بتساوي المستقبل؟
1: نفس الشيء؟
3: نفس الشيء
4: مكروه.
1: وانتو
3: شو
1: لما بتكبروا شو بتعملوا؟
3: شو بدي اعمل؟
0: خايفين من المستقبل، خايفين، غامض غامض، كل شيء غامض عندنا احنا، ما عندناش فيش متفائلين. طيب شو قدام انا مثلا، انا بنام ما بتاملش يطلع الصبح، في مشاكل بخاف، في الليل بخاف اولادي، خاف على بيتي
3: الغنم همي.
4: طيب انت مي قصه،
0: لا في خوف دائما، خوف يعني دائما خوف. حبوا هون، حبوا يقعدوا هون، حبوا هون.
3: شوف فيش مضايقات، كان جاب خيم وقعد هنا كلامه اكلته مسكر.
1: مع انه
3: مي، مع انه خرف فيش مي، شو بدك تسوي؟
2: البير
3: بصير كله جلاطه، مي وسخه المي البير
4: ما تقدم سيسين.
1: يعني الوقت انه نقص ماي ما بيخوف، بدك تجيب
0: الامان، الامان اهم شيء. المي اجتنا نقص المي من ايش؟ قلت الامان، لو في امان بنوصل المي بنجيبها، فيش امان تروحي هسه تروحي دياب تجيب على التراكتر مي، ما في امان يرجع، ممنوع.